0: دي كلمه سالي دي كلمه تصوص شفت تاكسي واحد المول الشمال ديال كندا ولا شي ناس بيمشيو لموريتانيا راه باش الجايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Seguinos en Facebook y Twitter como La Radio Ramallo.